تفوت من بيت تطلع من بيت تقصر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عنا صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر وهردين طلعوا عليه من تحت هنا من هون من فينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك هنا يعني.